0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

خيرهم في بيته. لماذا؟ لأن الإنسان إذا خرج من بيته عاشر زملاء العمل، عاشر الجيران، عاشر من يكون تحته، تحت ولايته وعمله ومسؤوليته، عاشر الناس الذاهب والجائي ممن لا يعرفهم، عاشر الضيف. هذه المعاشرة قصيرة، فلا يظهر الإنسان على حقيقته، لا سيما عند من يحسنون اللباقة في الكلام، يحسنون حسن المظهر، فإذا رأيته يعجبك شأنه، لكن باطنه خلاف ذلك. هذا هو السبب. إنما يعرف الإنسان في بيته، يكتشف خلقه في بيته، لأنه يعاشر امرأته وأولاده 24 ساعة في اليوم والليلة، فما كان فيه من خبيئة ظهر. وأما خارج البيت فيتصنع، يمثل، يظهر نفسه ذا خلق عظيم، وخلاف ذلك. يذهب إلى الوظيفة عند زملائه، فإذا جاء وقت مثلا الجلوس في المقهى قال أنا أدفع، يتصنع السخاء والكرم. وإذا ذهب إلى السوق ورأى مسكينة أعطاها وقال عندي ما أعطيك، لكنه ربما يكون بخيلا في بيته، وهم أولى ببره وأولى بعطائه، لكن قد يكون فظا غليظا مع أهله، وأما مع الناس ما شاء الله ذاك الكلام وذاك الخلق وتلك اللباقة. ولهذا قلت لكم لو اجتمع جميع التربويين أن يأتوا بمثل هذه الجملة مستحيل يأتوا بها. لا تعرف الناس بذاك الانضباط في العمل معهم، لأنك تستطيع أن تتصنع شخصية غيرك، لا يعرفك الناس على حقيقتك وأنت في غير بيتك أو مع من تخرج معه وتجيء قليلا. لكن الناس لو سافروا معك عرفوك، لو عاشوا معك في بيتك عرفوك، خادمك في بيتك يعرفك. وأما الذين خارج بيتك لا يمكنهم أن يعرفوك على حقيقتك، لأن الناس هكذا مع الأسف أكثر الناس يتظاهرون، يعيشون بالمظاهر، يظهرون أشياء ليست في بواطنهم. والعبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. المنبع الأصلي إذا كان القلب مستحضرا عظمة الله، مستحضرا عطاء الله وغضبه، مستحضرا رضا الله وسخطه، فإنه إذا عامل الخلق سواء كان في بيته أو خارج بيته يكون على وتيرة واحدة. فهذا الحديث ما أعظمه، وهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أوتيت، يعني أعطيت جوامع الكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم، يقول كلمة تحمل في طياتها معاني جليلة. لو الآن بدأنا نسترسل كيف كان يعامل أهله، ولده، جاره، صاحبه، كيف كان يعامل عدوه، كيف كان يعامل من يحبه، كيف كان يعامل من يبغضه، ما انتهينا، ما ننتهي. شأن عظيم عليه الصلاة والسلام. انظروا حتى الزوجة يستشيرها، ربما لا تتحمل أن تعيش معه على شظف العيش وشدة العيش، يستشيرها تريدين غير ذلك، أنا لست من الدنيا، ليست مني، لأن الله قال وللآخرة خير لك من الأولى، فهو تحت خبر الله وأمره. فهذا الخبر أمر من الله تبارك وتعالى، أي اعتني بآخرتك أكثر من دنياك، والدنيا زائلة وذاهبة. فلهذا معشر الحضور الكرام افهموا هذا الشيء، وانتبهوا لأنفسكم مع ذويكم، مع أقاربكم، مع جيرانكم، مع من تعيشون معهم. لا يكون إنسان فظا غليظا في بيته، فإذا خرج كان أسكن الناس وأهدأهم، وهذا شأن من لا يجمع بين إصلاح ظاهره وباطنه. قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يصلح المرء ظاهره وباطنه. وكلنا ذاك الرجل وذاك الإنسان المقصر القاصر، لكن يطمح الإنسان دائما إلى أن يرتقي مع الخلق الرفيع. وما يسعنا ونحن نختم هذا المجلس إلا أن ندعو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا.

يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد

من أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو

ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النوم

وكأساً دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن فارجع البصر هل ترى من قطار ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح

إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها

نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ومسلمين أنكم مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا

بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم

الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن.

مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا

وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان

أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.

قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم

قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا

أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو

تناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها

تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.

يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم

ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون

لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسب

يعلمون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.

أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته